الآن نحو من لغة إلى أخرى، العربي الفرنسي لغاتي أغاتي، هالشكل أتصرف مع فقط حبيبي، شفت بعيني كلاب النبي ولا يحترم واحد من هو عربي، أنا من أدخل الدوبي لازم أقول له هاس خاطر أخري عن عنصريين، وبعد ما عندهم فرنسيين اللي دقيق ارتحت ما فهمت كلامي بمعنى، ولا زد أحترم مثل ما تحترم غير مني مثل ما تسمعني، أنت لازم تقول لي هسالش فرقتنا الذي اسمه أيوة، هم الأهم اللي هو أخويا هو الأهم ولازم يرجع لنا يرجع.

على أبانا كردي أحلى عشان أنا منشوف فلاسة بدون يتوانسون نغلوص خمين ألف بس ليكون ننسل ما تشا موجود لابو تشانك وعمود مساكين مكسورين سوشنها مسخرنين وإنت ممنحلم حل المجنون تنبع شوف غيرك شوف دار مدايرك حظك ببردك كأني العراقي الأغنية لأخويا شارع قريبا يكبر يقوم عرجل وإقدر يمشي بالسلامة ولا نقدر ننسى للعراق الحملة أمر من الحرب ماكو أي شي بالدنيا أمر من الحرب ماكو أي شي بعالمنا أمر من الحرب